الناس كل ما قبات وبنت جاب ما قبلورا ما قبلت أبامي واتو بنت تبوك ما جيزا بغض مالك ما دياس انزابا ما رب دير أو ترقيت أبيني تكبو بنكا شيشي وارو ديكو دكتين درقيت جمبت فاتو بيا

نانيو ونذكر سيدي جميل يا عالك سيدي جميل بمبايل يوك منصور مو سيدي جميل

يا سو محمد نكون يونغي كرب لي دي بس يا لمي يرم كرب لي دي بس يا لمي يرم

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه في ديو يب لا جزا
0: اكون بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريتم كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جدو بولي فاري جور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كات الشكال ولا مشى كات الشكال مو تالو من جاي تسام مو تالو ما مصارن تمبي مو تالو نجلو ما مصار ak bo camara sar mu mamou sar ak gisum mu mamou sar ablay sar sembal baye che fal mari jatt mamou sar antam bay mbab bar kendri bi fam jay mam jeccelam bi yor mamou sar mu farakan jow mo fa guk mo jale ba sa galay jay waluy wa kum baba dafay jor jëm ba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo chatum dafay jor law ban ma nga jeccelo te ndomba yaram mam tay ma nga jey jalawali musuma jom taj ma nga di keur may ma jox sara jor musuma jom taj ma di jalawali koko atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fam babba chamara chefu yakirim sutu may gundoy demba khuri demba nañ ci demba jeele demba nañ ci yamal ci musu do nangu jallari ba yo fara fanta ma ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la
1: ko dernier le war fatna yembo senega wala fanna kulen ton ma dikay sa mboy ma jaga tay ga wala fanna kulen ton ma fa ma jarga fan sa fa ma jarga galifa

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي مغلب ما جام مغلب ما جام برا منتو ياري يوم جزي